0: mereka akan selalu mendapatkan rahmat kebahagiaan. Allah takhafu wa la tahzanu, tidak takut, tidak bersedih, bahkan surga akan Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat istiqamah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua jamaah Masjid Pusdai Jawa Barat dibentuk, diproses menjadi insan yang istiqamah, teguh pendirian, konsisten menjalankan ajaran Allah, ajaran Rasulullah, dan tentunya ajaran-ajaran para ulama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana bima fi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله رب العالمين القائل بكتابه الكريم وهو أصدق القائلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الأول والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أنصتوا واسمعوا ما قال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat yang menarik untuk kita renungkan dalam surah Al-Jin. Wa allaw istaqamu ala tariqal asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau sekiranya kalian semua istiqamah di jalan Allah, menjalankan amal soleh secara istiqamah, maka lasqainahum ma'an ghadaqa, Allah akan berikan minuman kepada mereka yang istiqomah. Ma'an ghadaqa, minuman yang menyegarkan. Apa maknanya? Rizki yang melimpah ruah, rizki yang halal, rizki yang thayyib, dan rizki yang barokah. Itu Allah akan berikan kepada hamba-hamba yang istiqamah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit قلوبنا على دينك وطاعتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن

أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

0: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والصلوات الصلوات الطيبات لله. السلام عليكم. إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أنت المقدم والمؤخر إلى ما يرضى اللهم يا مقلب السبيل قلبي ديني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لرضا الله ولحاجاتنا اللهم حسن ما في ضمير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نصرت نستعين من شر لا إله إلا الله.
1: Demikian pendengar rangkaian pelaksanaan ibadah Jumat untuk kali ini 19 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 5 Juni 2026. Yang bertindak sebagai khotib dan juga imam yaitu Kiai Haji Effendi Rahmat MAG. Beliau adalah Wakil Sekretaris Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat yang mengangkat tema tentang istiqomah menjaga amal soleh. Dan ada hal yang menjadi catatan bahwa ciri-ciri orang yang sudah bisa secara istiqomah menjaga amal soleh yaitu menjaga lisannya dari perkataan yang buruk, kemudian tidak pernah berburuk sangka kepada orang lain, kemudian juga menjauhkan diri dari menghina orang lain, kemudian jujur, berinfak, tidak berlihan dan tidak sombong. dan senantiasa melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan baik. Demikian, dan sekiranya kalian istiqomah di jalan Allah, maka Allah akan memberikan minuman dari sisinya. Demikian petikan khutbah dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Saya Roy Wijaya dan Kang Randy kembali ke studio Pro 1 dan Pro 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaum Dangu telah kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dan dari Masjid Pusdai Jawa Barat.